دوز برتاه طول كمان دوز شيبين كون تهو تهوت إخلال الخالين شيبين هو إخلال لو كمان دوز تختور نقل أوش أنكتيل تهوت أن كمان دوز كاتيلر هون تهو بريم خالون دوز كولين كي خنشي أحبيني شن أوه هون سالو كهو لوكتورز لوكتورز تهو راديو خنشي أحبيني